أسرين مرب من لاي زعدين دم بلاش قحين بتفضلو هبطان عادي يكون مرار حرسي خاقرنا

0: ايه بس؟ ايوه بخليته. ابو خليل، ابو خليل عليك، انا عند جدتي الفنان. مرحبا مرحبا
1: خليل.
0: سلام سلام. ابو خليل عليك انا
1: شنتي بعدك قدرتنا قبل من قبل وديها.
2: دابرا

الهوطات كرسي تحدو كنبد حليب زبدي بعنايو تقول معدة انجليز كتب شباب دقر ديبا مدرسة ليليد لساحلي سكبا جلبت عبحور تاف عبد لموت شقا لله من كلامة تدر ومن كبكب فقرة 24 قبيلة كلهم سلنا برا شيم ولا عقالة وكد لم حبر كل الذي بدل تتقوى سبع فعبت الحل اللي ليت لباركي سكبا مسكبة سلسل نواي أباقي وعطال وإنسا مسكبة سلسل شارع بحر وكرن ونقفا مسكبة سلس قوارة قرورة وعنسبة مينت تتحادد دا مسكبة سلس عساكرة جيش وبحرية بوليس قندل ديب كبدا فعبت نوش حل يكون فنون بردد دا